0: عينت حالة كوريا أب مجمرتا كانت دناغوية خمن نخل إزيك من حجي كم زي تقبرن تفلت إخا إذا عينت مرمر حدش أقبابي بزحك من نابل نادما إبيتنا كوريا حالة كانت دناغوية كنك إلينا مالتيو أبزي عمت زي أب سعود عرب زقبرنا حاج قعزول لحالة نتبشو عادة مليون سعبت إمنت مسلمنات كم استساتفو تفليتو ازي حاجن حموش تماعل تزغطل كوينو مقاتل لأربع ديگري سنتيكريد اب زخون لزل اوانيو زفت سمزلو نگاديان اب كرن عرفات زكوبو كوينو منتي كابتي اب امنت مسلمنا اقداس نقدات زخون فت امين مستاب كوينو بدحرزي ني ديابلوس كم موغار زحسب مدر باي امني ناب مينا كم رحيهم سب سلطان سعود عرب نجيشتي نزور دوم زلو برتو وعين مكوتتار ماي باراسولاتن مبمد بدن بمعدال درون دما حكمنا وكلينيكات بمقرب ناي وعيت اقم اب مقلال يصرح لو ابزعمة زي حاج ابت بحتي اما اكلا مبرا مس ايران اسرائيل حبرات منكسات امريكان زكاد زلو جيش ات يو زفت ام زلو كندا كاب بي بولاس تتقا هاجرات موتغياشون اسران حدن معلتات رؤسهم كغلولوك تحاتت كجمريا إذا حد شقومتي نتوم كنداوين قومتي تقماتون كالوت أبكربا أوان كاب ديموكراسيا ريبوبليك كونغو أوغاندا ويدو سودان موتغياشو زملكاتيو منيستر إميغريشن كندا لينا ميتلج دياب تي أب سمينا مبرا كونغو تخسي تزول حمامنا أوارح كغطل كمزخل ودبت أن عالم سلزت أنقغة أبتن زتهاسي هاجرات نزلو سبات تخون مسرح إميغريشن ون نيتيس عم علتات كدسكليو تبل
1: Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations,
0: ويزياون قوامن منبر بيزا الكترونيكاوي نايقو عزو فقاد زلوهم سبات كومون قيزياو منبر فقاد ناب كندا نمخاد اي فقادن سندات مغشا نقزيو دو كبليو تطابقتي حاقراوي سومن عرقياب جمرولو زلو سبات بحبار كوينم فقر حاقر نخم عبلو نمعدام اقداسي نايدقم مستنتان ادل زفتر كمزخونا قليسوم أنتيمونيا أندريوس كاب محبر السب إيفولف زمت أتكوينة إتنا تاقو جلب حلاوي نقحاتن نا إرق سلطناتاتن زهبيو نسا كم تبلو زهاجر حدقن يحدش نا يمكف فالتاريو تريئي كم زلات زارب إزد ما أبتنا ينقع ناب هاجر متعاكم زملكت نهاجراو تنبلات أب أنزاك دي زتفترة كونتات كم أب النتغيسا نا يكدامو تزبطات سبيتي بيانكا غرهام كاب زوبا كيمبرلي نيريديو إن آي تي بي أبزهابو التحبيريتا أبزعمتزي سومن أركي أول إن بزبل تيما زي تبع لكوينو كلاتنا زحاشي محبرس ابن مهنات إجامنا كنبركت كمزلونا تزخاخر
2: The reconciliation journey is one that we will continue to take. And I think Australia has a lot of work to do.
0: Eti na erka guzo watru nqutlo guzo kam zmeslani ne qaddamo tizbitat bxame yitqawum abzibil Australia mis erka zmilkat bizh sirah yitbyallo manesiyat genane tizbok qalsi qales wollo ab Australia stefala le bahlin zollom sebat bahansa kenabilom ne qaddamo tizbitatun kenabil tizbok agatamiyu أبي ماكلات إميغريشن أمريكا تداغينوم زلو أسرات رئيسة قتلتا وموت كمزو السخة مرمرا أسويت بريس أرقاقيسو بريزدن دونالد ترامب أبتر ريكلتشن إسران حاموشتن داغمنا بيتت تحبت وايت هاوس كابز من لسات حيزو انت واحد عصر تسبات برئسة قتلت مويتو مالو كابتك امتن نجو دما أب تاريخ آي سي إي اتزل عالك وطري رئيسة قتلت مخانو تمزجي بلو كفلي وشت أوت التاتاقر أبيت مأسرتي برد ICE زغات امر سكرت از يو زينبور كمزخونن اتم ابيت ما اسر تزركوب سرحتنيات اتم ما نتم ابتحت قيد زركوب اسرات رؤسهم نخي غدو صنع مكتتالي غبر كمزلون يغلط كاب يونيفرسيتي كاليفورنيا سان فرانسيسكو دكتور سانجاي باسو ات احازات اوشت سرعات ما اسرتي زرزئ سفيح امراوت عنا زملكت مخانو يغلط
3: proportion being so high, you know, essentially one in five deaths from suicide.
0: ብዘይካዚ እቲ መጠን ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ ካብ ሓሙሽተ ሰብ ሓደ ብሰንኪ ርእሰ ቅትለት ከም ዝሞቱ ንፈልጥ። ርእሰ ቅትለት ኣብ ሓደ ሰብሐ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ኩሉ ምርኣይ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ነፍሰ ቅትለትን ተፈፂሞም ሓደ ዓብዪ ፀገም

0: sbs.com.au/audio.
1: وقال أبراهام أبراهام أكوردز
2: إذا تسمعوا زلكم مدى بوأنقات غرناز فنو ريدي إسبيسيو
1: إذا مس إيران زلوكينات دون مبال أبس نمبتح أبس قتلال زلوان هاقرات وشمت مس إسرائيل زلوان ركب كما حيشا بريزدنت دونالد ترامب تأويلو ترامب أبتناتو محبراوي ميديا تروت سوشال زتحفو ملغتي هاقرات عربن إسلام

0: سنه كان صدح دي ليج اللي قعياري يوروبا دي تشامبيونز ليج كوحده ارسنال با جوجتا عيارته كما دبيستا او سبتدا عيارايسا هورا استون فيلا ايا سو قاد يوروبا ليج حالينا كوب كونفرنس ليج لدهو كوحده كريستال بالاس ايا يدون حالي ابر كوحده ريفل كانو ريد سبين كغا قاداي مركا سنه كا انجليز كليبان وعدرا كسوخدا كولانكا ارسنال لبدي كلا وي قادين ارسنال بي اس جي با لا فيل دونا بليغنا هلكي سمري دونا
1: ارسنال بي جي ولا كوحده واوين لكن مركا نقطه كوب كان ان ارسنال طريقه كماله لكن كوحده بي اس جي دفاعنا
0: كوحده بي اس لفتيده طبعا يدان هره وقادين كوب كان سامين بدن لكن بدون كود دمبي رادينيسي دور جير اسكو ديداي كوب كما دمبيسا تيم دور كدويت اي لويس ريكو سهلي انو كو قادو ما لكن مركان هدبا حواري بي كسوتا ولي يدان دفاعنا يعني كما دمبيسا نو جوكتا
1: ارسنال لا يدونا عاد مريسا
0: ارسنال سنه كو كاسنت هاي كوب لبي لا تنسنك بعد وحي سو قاداي بريمير ليج وحي دسان ميد كميده كو حاغو دفاع ادا وا لبا كوخدو اسكو قاب عياره دو كوخدا بي اس جي وحي وفيعنتا ويررك كوخدا ارسنال دفاع وفيعنتا كوخدا بي اس جي ميلها وليدت الدفاع كميده كوخدا ارسنال ميلها وليدت ويررك كميده مركا واحد مودا ان لبدي علاي عسلا اسكو هرمريان لبا كوخدو ميد كاستا دنك كتكلو خوغنتي مويه دنك كلا وحوجن كوخ بي اس جي وير بي وحوجنت ارسنال دفاع بي وحوجنت
1: مركا لبدا كوخود با وا ويري ويري عليس
0: وا ويري ويري عليس وكلان
1: اد اد قيمه او ان ولا سوغيدنو مركا لا ايغو تاريخدا تشامبيونز ليغا عيارها كما دنبيستا waxa la sheegaa in ay jiraan oo bibs
0: kulamo la xasuusto
1: kulamo xasuusta bini'aadamka daawada ka go'i waayay
0: bibs qaybta ciyaar sports bibs sports war bixin bay qortay dheer dabcan kulamada ay xustay waxa kamida kulankii 2002 xilligi Zinedine Zidane Real Madrid iyo Bayer Leverkusen oo Champions League ugu horeeyay qaaday isagoo qaado isagoo goolkii kubada loo yaqaan iskulaabka Soomaaliga listiga flag la yiraahdo oo ka dhaliyay Bayer Leverkusen sidoo kale waxa la xustaa ciyaartii 2002 toban Drogba ee Chelsea Bayern Munich markii uu garoonka Bayern Munich goolka madaxa ka dhalinayay iyo goolka Thiago Militao oo 2010 isaguna gool la yaab leh ka dhaliyay kooxda Bayern Munich iyo Inter Milan ugu dambeeyay Messi wal xasta Barcelona iyo kulankii Manchester United 2011 Messi iyo Neymar 19 jira kubadii madaxa ahayd ee xaaladaha marka wuxuu leeyahay Champions League xaalad markasta kulamo badan isoo muuqda
1: xisaab badan buu leeyahay waa maasanta idaacadda waa naga taas
0: What's that?

0: Ericheke ogumma teknikati wajinen turre lafna gabula.
1: مشي الساعة 9:10 بقد تاستمحل لفمربات بيستغرينيا حجي كدقامي.